السلام عليكم ميديم ويف ستونجنا غبجنا نشوبجنا بجيكلا هرتز توجنا نشوبجنا بجيكلا هرتز اف ام ارجيا اشاريا تشيك ميجا هرتز دونا نيوز اون اي اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كاركيلين درينج فروتشوك بايت بي بروجرام ون يامبو نجا ينتي دونو كليبسيت نجي جونا سلام بوكو بولسون شيك

0: شيخ المنبت.
1: ثم البتة لا تعطي ذي المئة.
2: علم لا تضيع علم جبتة شمال شمال.
1: عايزين نقطع عن الكمية. وش من يساعد

تسوت ارجعتي كا بروغرام ين مزات مش مقميوني فيها تسوت ارجونا من ارسم جيكا بروغرام ين مزات مهفل ديونين من غجي ديرين فرجو بات بي بروغرام نيتسي

0: صلي على محمد وعلى محمد
1: جس اوت كان يمبودني محفل بروغرامي وقت فونشمس يومي بروغرام بوتا بانغاتا اجازت شزدبوس يجو خدا نرسوم واني فقريم
2: میڈیا میں کنگچس آکاش وانی کرگیلی کا ناظرین